بسم الله استغفر الله. سكتوا رسول الدين مريد مربي سيدنا حاج محمد بن شيد الفاهم مالك بوغاربا وكان سمبا يدم با يمد ذهبا

كما ربي أنا باب وذكر فال مجور خديسة جاي خديسة توي ياي بندن خديسة بندن خديسة تو تاولو ما سامب من يوبون چور من وين تور ما چي چور سنغالو يبنجي جور ما سامب من چور من وين تور ما

ما يجيب معجون زغل إلا أمرين يا بس كأنه بصدبا كان يسموه من الليل كن أمرين لب وقتك فيا لا إبارة بابوني أكافر على إيسا سوي تلبون أمرين يا وين دفع عبد الوالي أنهي لأنه كان أسل الروكس أسلعي إبارة بابوني تنوح أمرين يا كن لا أمرين فوق كامو موصولي

مفصلي وبيرن خدرين لا يرى مخيفا وإذا ما بغى بن غلفيان سرف له السقن وسقن أننا لم يهوي وبرو لغاي سبي ويوم دغلت لخدي أخدي لون ذاتي فغر لك الويلات إنك مرجلي تقول وقد مال لغبيت بنا ما نظرت بير يا مر لغيس فانزل فقلت لا سير

Kandi bayoman ala zairini kazibita zarat alin yawa aladal fatallam tuhalali faqalat yaminun lai malakaylat wa ma idadar kele qawati tazuli khalachun biyana si tajunu wala di tajuru barana ala sayna wa zaramirgin marakhali khasarta بفوضى يا صافة مالت على يدي منخسي وليل خطر دمينامي ممنتغي لله عارف بالله دالاجي مامود مامادو وادي مارا مايرم دم بوليسي على جي مامود مامادو جاكرف سامامودو غوركولي فوني تشلي بومي جاي Pour le bon et le bon, il s'agit de la babab.

مجون مريم بابا كالغي محمد سيسا مريكتا مريم بابا كالغي مجون كنتم فال أغالي جي I'm going to go to the hospital.

فالي مالي جايبان فالي زين دي تشيك مالي زين دي تشيك إسا تو دي تشيك أقليك زين دي تشيك لاج ما هو زين سب ما مدان زنجنوي أقبلاي زين دي تشيك أقلب زين دي تشيك Valizen de che jur val malik mu jur alaj malik sabay jaratuna te sen bu yalla bagen nu baye yow

بعيد انا خماي ودك صبوت من جنيه دار ملالاج مالك بالمالك نتمكن كما قال ما ما جاء ما بكر ما ما جاء برحمن طيال يوم ما سجو mam janga de njurbel ma jam ma nga dewese bakata ko mam janga sundi be mam bari kay ma degen tuñan bari ma yoro bari ma jo bay tro fay jo ko ko nga de xon clair na gundi dim ba gogi na go jaj ma de galo ji mbok njurbel sa len ti ge dal sen bu ben wacu bak daw

القدرة فات القدرة جاي قد ستويا بندن بندن يا قد ست بندن قد ستوال يا مزاب مني يوبون جور ميمو ويل تور وانجن جور أبرقى قد ستو

0: الجيل كان فوق بنت جاي ما مشى كادم فال اغلي مالي الجيل كان فوق بنت جاي ما مشى كادم فال
1: وا وا بس دي ويا بلا جزاء
0: اكون بين الجيل كان فوق بنت جاي ما مشى كادم فال ما تشاو خريب كان كان فوق بنت جاي ما مشى كادم فال جيت بقولك فريجور فريجور فوق بنت جاي ما مشى كادم فال مام شكات الشكال بنا شكات الشكال موتالو من جاي تسار من جاي تسار موتالو مامو سارن تنبي مامو سارن تنبي موتالو انجلو مامو سار اكبو كامرا سار مو مامو سار اكتسي مو مامو سار ابلاي سار سندر باي شفال مرين جات مامو سار انتنبي مبابا بار كندري بفام جاي مام جيشلن بنور مامو سار مو فاركن جو فاركن جو مو فبوك مو جالي بسا جالي جاي وليو كمبابا دسي جور جنب جور دسي جور نتان جون دسي جور fari jion da lay jor awa jion da lay jor law bay mo ciatum da lay jor law bay ma nga jël jollo ci ndombo yaram maam tay ma nga jël jallawali musima jom tay ma nga jël keur mbay ma jox sala jor musima jom tay ma jël jallawali koko atman da fa atman da rok ma gamu daro fa jor daro fari jor daro fa daro fa mbab ciamaram chefu yasirim sutu mbay gu ngay demb xuri demb nañ ci demb jël demb nañ ci demal na ci musudo nungu jallali ba yok fara fanta ma ci dagamal ndal ko di bermanta gogol la

0: لابد أن تكون لا بأس.
1: ولي أصبح ليد سيدة وأصبح ليد سيدة نبنك براك ولي أصبح ليد سيدة على جمو مصيد رالي نغنك وجيب رون لينا جيب نغنك وجيب بابا ريد
2: ko haa tabe fiire ko sakki haa le maani de ko ci wudara

يكون يبرو غنيو ينواكر سيدي جميل ما عندك سيدي جميل بابا باين يوك منصور مو سيدي جميل ñu andak mansour mu seydi jamil bobo ligé ñu dañé ak jamil jamil wolbe su ko jox ñu cheikh cheikh yesu mohammed nako ñu ngi